اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه.

0: يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: عليه الله وقام أجرا عظيما. Soalnya jangan nempel. Monggo.
0: وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
1: عَلَيْهُ اللَّهُ
0: عَلَيْهُ اللَّهُ
1: اللَّهُ
0: وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد قل فمن

أَرَادَ بِكُمْ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

0: في التوراة، مثلكم في الإنجيل كزرع أخرج الشوك أيقوم فأزره فزدغ على صوري فزدغ على صوره يعذب الزرع ليغطي جنوه الكفار.
1: Kiệt Zura ha, hoài nhá bèn đây Lìa vi, lìa vi dơ Lìa vi dơ Chỉ sẽ xe càng là kiệt Cô rốt tập khi nhé Với anh tham áo dơ nhé, không gỡ
0: Đã là Zura وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله
2: Lanjut nopo Ustadz?